ايه والله ما عمرني طنيت الديري هكا والعشرة اللي فوتنا. روح اخويا.